وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ

فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض

جاءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون

ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر

وتصري في الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون.

0: الكتاب
1: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب

وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس

الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى

ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية

يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم

أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون

فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر

إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج

اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب

حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم

فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

فيكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهل

ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى

الخلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا

في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد

فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون

وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل

ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم

ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم

والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض

كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق

وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل

فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها.

ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون

تقولوا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم.

0: فَرَبْتُمْ فَنِصْفُ مَا فَرَبْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
1: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا

كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم

ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
1: دردابة جلبين يتجاومي راو سبحانه وتعالى دوكوين يتنمو هندبو هورين ها تفسير سورة والبقرة إن والن هدو آية وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. اللهم يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. جاومي راو سبحانه وتعالى يتنو ها فتو دي سورة والنقل وفتدرين بيتشوغو سفاج مؤمنين ولن يتشاين بيان واني مؤمنين المتقين متقين ما يدو هاجون تاني سفا ما بيان وانتوري جاومي راو سبحانه وتعالى في المتقين دو كام بيوني والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. كم بيوني نؤدين بي أي يصدقون بكل ما جئت به عن الله تعالى وبما جاءت به الرسل من قبلك لا يفرقون كتب الله ولا بين رسله. كم بيوني نؤدين بي برغون ديني كوا ورد بيماي عن محمد صلى الله عليه وسلم كوا ورد بيماي رو كنجم وني القرآن الكريم جيغا كوا ورد بيماي حاجة وميراو بي كوا يتشاني بي حاجة وميراو برو نؤديني برغون ديني be heni tiraybe ko awaddi alqur'ani do tan non be nulabe alla je warino diga waray ayecci be khubaru mabbe ro be ko be wardi man do kambe fu be ron nuddini be sendiray hakkunde defte jawmirawo be nulabe mun be ro gongdini defte ro par wari diga alla senido en non nulabe ro be par mabbe jawmirawo on leni be wodo wara jokka do wodo wara jokka be par be wardi be hunde wore توحيد الله سبحانه وتعالى في العبودية إلو وحدني جاو ميراو كانكو تان دبتي دو بي قونغ نولا بدو نو بي فوتي بدو نوديني بي إنن نن وبالآخرة هم يوقنون نيالو ماري دارنغال كايري بو بدو نوديني دي ويعتقدون اعتقادا جازما لا يلابسه شك أو ارتياء بالدار الآخرة التي تتلو الدنيا بما فيها من بعث وجزاء وجنة ونار وحساب وميزان. بدون نوديني بنيالو ماري دارنغال لو بو بدون حبيني حابرن دي بنيالو ماري دارنغال لو لا محالة دي وران نيالو ماري مايا يتشي بي حالة ماري بي نوتي بي قونج ديني بي ايني بي قونج ديني نيالو ماري دارنغال لو دي وران ننن بو بي كون دي واردة تاماي فو دي واردة بي أمونغال maybe may diga sali no be diga baba men annabi adam alayhi salam hayoti ragarejo do dunya be patbe umitinte be nyalo mare may non genari wonan be huuybe kude bodde jawmirawo nadan be aljanna huuybe kude nyiddude jawmirawo nadan be yite non hisabu bo wadete ko mojo futo yande goddo hokkitan tana to nyandeji hositinte ko mojo fu hakke mun jawmirawo hoitinan dum hokkita dum hakke mudun non mizanu kude kilete kude do fonde kude bodde be nyiddire jo inte do kilo de kilete toy on buri toy do patbe do gongdini be majum ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun أي أولئك هم المتصفون بما تقدم من الصفات الجليلة على نور وبيان وبصيرة من الله تعالى أولئك هم الفائزون بالدرجات العالية في جنات النعيم بيكاب كم بين وني بين لمتام بجوم راو سيفي بسيفاج ديان سال لمتاد دو كم برو كم كم بين وني mari sifaji teddudi di en sali do be do mari basira diga jawmirawo senido ay kambe kam be do kanda be do datal je jawmirawo handiti be do kanda nden tabo be ka kambe woni tenobe yande dalgal be tenan be darajaaji to wudi masinta janna ha aljanna be nemaaji aljanna be kambe woni hebobe nemaaji aljanna lamma zakara الله تعالى صفات المؤمنين في هذه الآيات السابقة عقبها بذكر صفات الكافرين ليظهر الفارق الواضح بين الصفتين على طريقة القرآن الكريم في المقارنة بين الأبرار والفجار والتمييز بين أهل السعادة وأهل الشقاوة نجاو ميرا سبحانه وتعالى لمتني نافدو دي سورة البقرة صفاجي مؤمنين ها آيا جي سالدو جاو ميرا سبحانه وتعالى ودي صفاجي قد دي بو صفاجي هيفر بي مؤمنين دو كم بيوني ندني بي النبي جو محمد صلى الله عليه وسلم كم بي القرآن اندي مؤمنين نندنتا كافرين ين بو بي حفراني بي رسالة حفراني بي القرآن الكريم كم بيون القرآن اندي بي heferbe jawmira waddi sifa mabbe kambe be nudinaido bo be nudinain deftere alquranul karim be nudinay annabi jo muhammad sallallahu alaihi wasallam kambe bo jawmira waddi sifa aji mabbe hado datal alquranul karim heba jawmira o fona nayen hakunde dowtini be be yeddube o hollayen bo dume won sendindiri saada be shaqawa جاومرا سبحانه وتعالى فينيو إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون جاومرا فين الذين كفروا إن الذين جحدوا بآيات الله وكذبوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم إن الذين

بهم بما جئتهم به لا يصدقون بما جئتهم به فلا تدمع في إيمانهم ولا تذهب نفسك عليهم حسرات. وفي هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم عن تكذيب قومه له اي بيكا كم بيكا فتنان بكال حام بيكا دم دو فتي تنيني أهولني بي يا محمد أهولني بي بي ينغد جاومراو أهولني بي أدايتني بي بداية ينغد جاومراو أهولني بي be a hulnay be fu kambe do ka kono a hulniri be mayfu be gongdin tama ya muhammad be gongdin tama da be ko a wardi be may alquranul karim do tata ayelama imanu mabbe ta nafsu ma da umma suklana be ayela imanu mabbe do do jawmirawo seni do waddi aya do ha hoyna na annabijo muhammad sallallahu alaihi wasallama ngam himbe mako fewuni mo be sali jaban ko mo deftere ma nde o wardi be viyata mo kanko kam be non no andi no mo amin be non no andi mo ko laado amma ko o wardi do woni tan be fewuni be jabaydum to nde be jabay maydo kan yon jawmirawo seni do famtini annabijo sallallahu alaihi wasallama e bade itinam summa bayyana Allahu ta'ala al-illata fi sababi adami al-imani faqala ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم أي طبع الله على قلوبهم فلا يدخل فيها نور ولا يشرق فيها إيمان. قال المفسرون الختم التغطية والتبع وذلك أن القلوب إذا كثرت عليها الذنوب تمست نور البصيرة أي الهداية فيها فلا يكون للإيمان إليها مسلك. جاومنا سبحانه وتعالى باوتن بو وفنجني النبي صلى الله عليه وسلم سببو إلا جي ودني بيردو بينو إناي مورو سببو سويند إيمان مبيرو جاومنا فينغم جاومنا سنيدو مبي برد مبي حبرد مبيرو أنور إيمان نستطاعتن ننن جايينغول جايينغول أنور من جايينغول أنور إيمان ربو نستطاعتن fasirobe defter alquranul karim be viyata yo alkhatmu khatama allahu ala qulubihim do ayat taqtiya wattabu yawmirawo suddi berde mabbe may mabbide hippide den kanjum woni den ka berde mabbe majum do tonini dum duudi bedume jawmirawo suddir dum junubaji mabbe duudi deni junubaji do duudi gedde mabbe duudi do wato dum ii dum ii bernde mabbe may mabbi basira mabbe be larata hidaya be nanata kanda je wari ha alquranul karim do nden ka imanu wolan wonantabe imanu hebata datal samha bernde mabbe do ha nasta ha zakoto be hebi imanu nden tabe nudina annabi sallallahu alaihi wasallama be fotay be nudina ngam bernde mabbe do de mabbaade de hippaade be yiata be nanata be faamata nonnon jawmira subhanahu wa ta'ala wi nonnon ha nande mabbe bo wala samihim wala absarihim ghishawa ay wala asma'ihim wala absarihim ghita'un fala yusiruna huda wala yasma'una wala yafqahuna wala yaqiluna lianna asma'ahum wa absarahum ka'annaha mughatta'atun بحجب كثيفة لذلك يرون الحق فلا يتبعونه ويسمعونه فلا يعونهم قلابوا هيان شبه الله تعالى قلوبهم لتأديبها عن الحق وأسماعهم لابترابها عن سماء دافئ الفلاح وأبصارهم لامتناعها عن تلميه نور الهداية نعم بيكم نندم بي do nande mabbe do jawmirawo do suddi do nande mabbe be gidde mabbe fu do mari suddare suddare may do wadi be larata ko kanda nayo be yiata do bi mana gite mabbe larata gite mabbe may do yia to yido be naftirta be ko be yima noppi mabbe do bonado mabba mananata noppi may do nana to be nani bo be hutinirta be famtata ko nonnon to be nani majum bo be famtata be hutinirta be hakkilo mabbe ngam dume ngam nande mabbe be gidde mabbe do dum do laati banato dum do suddama be suddaje saatude suddaje teddude masinta kanjum on wadi to be nani do be nanata do dum gonga be tokka gonga be nanata bo do dum gonga acce wadugo be tokka be nanta
Nambe vifasiro vyata enyo.

لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما

بين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها

ميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ

واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون

وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا

وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين

داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه

تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا

أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم

الميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا

أيديكم تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم

وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله

اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة

لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين

ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا

إليكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت

ثمنا لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين.

أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين.

إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كفر

قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب

ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون

فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون

ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة

أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم

له وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد

ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر

أنا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء

سلما أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى

والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه

يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين.

يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ

انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا

قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم

بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق

تقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره

كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا

وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ

شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن؟

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ

وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَلَمْ يُوحَ

يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون

بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه

ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم

عليكم وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه

كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها

عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث

النخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه

data en wariya wakkere galangale do dan dortiri galangalenni to wodi ko woni no der ni bana nyamdu vurtan gadata bi adama do jula hunde do sukla dum dem gallo wancha sey dan yahira dem gal yahira sakani eman warta bi adama do jula wala khushu to dem gallo wancha bi adama bi ko do sukli dum ni khushu ka wonata kadi kanjon der sunnaji nangaram foka ndiyam ha der wundu ko tuta khamisan al istinshaq wal istinthar والاستنشاق جذب الماء بالأنف والاستنشار طرحه بالنفس بالنفس لقوله صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما باوتون بو سركينغو نديام بيفيفتو نديام من استنشاق دو كاي موني سركينغو نديام هادر كيني استنشار بو كاني موني فيفتو fifugo ndiyam man vurtina dab taw nyeda ndiyam wata ndiyam hander newre mun nisbita hakine mun ndendeta lora fifa vurtina ngam annabi sallallahu alaihi wasallam umri dum o vibi adama dogu wadu nas sorkuno ndiyam a 50 tamando a wada dum a balagna a teddina wadugo mando sinato lati ado sumi to ado sumi kam ta fantunu ta fantunu ha nisbitin gondiyam ngambo hikma tata ndiyam man sorka sala yotta ha konono tata ndiyam man sorka yewa sumai nam to bi adama do sumi kam tata fantina hasorkin gobe husbugo fu sala wada dum sedda non sala amma to sumai kam fantina dum gida dum nam bawton bo sadisan takhlilul lihya li qawli ammar ibn yasir وقد وقد استغرب استغرب منه تخليل اللهية وما يمنعني ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته ست جيغول من بو يعني سانكتو وكود غاسا وكود دو تنين دولو لاراني وربك دي تبيا دما ننجي وسانكتا غاسا من دو ونعني هاو تبتن انديام nasin dar totton boddum ngam Ammar ibn Yasir o vi o lari annabi sallallahu alaihi wasallama yukhallilu lihyatuhu sabian alghasl salasan salasan idh alfard marratan wahida wa taslis sunnah jeedi dabol mayro bo lotugo terde patatati ngam farilla kam lotugo marra gotel banano en lari no aya amma tatati do bo dum sunna annabi sallallahu alaihi wasallama sunna sembi to yes yo juri o loti o sikande tati to gite o loti o sikande tati to juude ma ko jokke o loti o sikande tati to lotu ko kosde dum nonnde tati naam mashu al uznaini zahiran wa batinan li fi'li rasul sallallahu alayhi wa sallam dhalik nonnon mashu go noppi der mun be yasi mun fu ngam annabi sallallahu alayhi wa sallam wadi dum do fu don der sunna إن نون تخليل الأصابع في اليدين والرجلين لقوله صلى الله عليه وسلم إذا توضعت فخلي أصابع يديك ورجليك نون سانكتو كولي جودة بكسد يادما سانكتا حكونا كولي من لو وقع نون هجوكي جوكي واندو بيادما وقع كما النبي صلى الله عليه وسلم أمر لهم وفيتوني على نانغا وقع سانكتو كولي مالا جودة بكسد فو أوقع عاشراً التيامن وهو البداية باليمن باليمين في غسل اليدين والرجلين لقوله صلى الله عليه وسلم إذا توضعتم فابدأوا بما يامنكم وقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يجبه التيمن في نعلي في تنعلي وفي ترجلي وطهوري وفي شأنه كله نونن سابول من بوين دو لارا نيام دينغو مودي بات بي ادم ارتلا دوم بي نيامو هانا غاردام دو نيام دينغو مودي بات ارتلا تو لوتان جودي دو ارتلا جونغو نيامو اتو تو لوتان كو سي ارتلا نيامال نام غا كانجوني فودوردي ها لوتو كو دو ميفو بي ادم ارتلا النبي صلى الله عليه وسلم في تو نيوندو نانغا ارتري بي نيامو نونن عائشة رضي الله عنها دب النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين كان كبوه يتشيني النبي صلى الله عليه وسلم
دو

شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن؟

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ

وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَلَمْ يُوحَ

يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون

بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه

البصر وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك

ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون.

ما عليكم وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه

وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون.

بِأَفْوَاهِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون

كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا

ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون

لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى

وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم

ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا ثم قلنا للملائكة

وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة

تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض

بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط

أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة

فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون

وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت

إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار

بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوا

فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون

وَلِتَتَّقُوا لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا

أمركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة

وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية

شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم

فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم

بهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها

فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق

لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون

قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء

فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون

وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون

ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين.

وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن

أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا

يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم

أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم

فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم

وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون.

بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل علي

أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعل

وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين

وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. در رابج البين يتجاوم رو سبحانه وتعالى دوكو ان يتنمو هندبو هورينا إذاعة النور هراديو النور هبرنامج من البيت السعيد. نعم تن ويت درسير من سالين ده اندنو لارا مناسك الحج اندنو ها كتاب الحج درسير من عران ديري ان لارنو دمان واني الحج دمان واني هجوري ان لارنو بو دمان كيتا من دمان بو حكمة ماجوم non bo sardi jije wadata wajibita do bi adama hijjore wajibita do mako bawton bo en lari hijjore den noy hado bi adama hange dam bi adama al hajju marratan fil umri farida hijjore farilla kam de wore ona bi adama hange dam bi adama to debbo ko to gorko fuje wajib je farilla ruknul islam kam dum gotel je meti do bodum nafila dum beddugo barjari Allah famnien hande boto jomirawo yari balle jamaa dar sere men kitabul manasik dar sere didabre onen do janga hande bo to jomirawo yari balle jam jomirawo fondu en famnien nam en larino ha dar sere men salinde an ibn abbas radiyallahu anhuma qala khatabana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa qala ya ayyuhan nas كتب عليكم الحج فقام الأقرع ابن حابس فقال أفي كل عام يا رسول الله فقال لو قلتها لوجبت ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا فمن زاد فهو تطوع إن لارها سيدنا عبد الله ابن عباس وفي اللي نديسه فيها النبي صلى الله عليه وسلم ودنه بخطبة o vieta jomirawo farlidi ni hijjore ha do monum matore si sahabo jo fere vietedo al aqra ibn al habis o ummi o vieta nabi sallallahu alayhi wa sallama hakala hitande funa yanu lado alla annabi sallallahu alayhi wa sallama

دروس حج بيت الله. كنتم مع دروس حج بيت الله الحرام في الإعداد والتقديم دكتور نفيسة علي.

يطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام.

كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ.

متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى

فيكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم

بكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.

وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه

اِذْ يُرِيكَهُمُ اللّٰهُ ف۪ي مَنَامِكَ قَل۪يلًا وَلَوْ اَرَاكَهُمْ كَث۪يرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ ف۪ي الْاَمْرِ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ سَلَّمْ اِنَّهُ عَل۪يمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ

وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ

حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عز

فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين.

ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون

عاهدتم إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون

من الله ورسوله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.

ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل.

إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا

بهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون

واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون

هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون

لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات

هم وفي الرقاب والغارمين والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله

بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون

بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك

وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر

واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا

فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير

وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين

يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله

سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم

الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم

وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم.

ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة

يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف

يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به

يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار

وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم

المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا ولا يطؤون موطئا

ولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون.

الأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه

إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط

يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون

كشفنا عنه ضره فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهل

لكم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف

هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون

ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون

هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا

فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائق.

في الأرض وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم

وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا

فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون.

الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم

آمنوا إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون